الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصائمك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فانصت له

الحمد لله، الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغامًا لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الخلائق والبشر. اللهم صلِّ وسلِّم وشرِّف وكرِّم ومجِّد على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ما اتصلت عينٌ بنظر وأذنٌ بخبر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقاه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وشرِّف وكرِّم ومجِّد على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته، كما صلَّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارِك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة المتممين إلى عشرة الكرام، وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسأله من فضله يؤتكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.

0: عليهم السلام.
1: الله أكبر.
0: سبحان الله والحمد لله.
1: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
0: سبحان ربي الحمد لله.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

طحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي أدخلنا الجنة بغير حساب الله أكبر سبحان ربي العظيم حمده سبحان ربي العظيم حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم حمده سبحان ربي العظيم حمده سبحان ربي العظيم الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليكم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى سيدنا وأزواجه من ذريتك ما صليت على نبينا محمد وعلى نبينا محمد وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وأزواجه ذريتك ما بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم اللهم إني أعوذ بك من جهنم نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ومن في لما قدمت وما أخرت أنت المقدم أنت المؤخر لا ينتهي تحب القلب يا عبد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.